0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فقام
5: على كيفك.

0: نفسي تسمع اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سمعي وحاسة بيكو باللي عايز تقوله يا عين.
0: أنا مش مصدق إن حلمي اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول يا عيد أنا سمعان.
0: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا،

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فان على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عاد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضراتكم،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم FM TV.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدك.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفة.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا صباح الهنا.

0: Leje. Cairo Key with Disco Mask. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
0: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الان عبر تيكتس مارشي. تنظيم امازون انترتينمنت. ياسر الحريري نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.900

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

تتابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

0: الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام في خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وقبول الأعمال وهداية العيال والبركة في النفس والأهل والمال. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، لا تعذبنا بمرض ولا تشقينا بولد ولا تسلط علينا أحد، ونجنا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بحق قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهنا ومولانا وخالقنا، نسألك فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية. بالأمس كنا نحتفل ببداية العام الهجري الجديد، وكل سنة وانتم طيبين يا حضرات، والسنة الهجرية الجديدة ويجعلها سنة سعيدة عليكم. وبداية السنة الهجرية أو العام الهجري واحد محرم، محرم خلص، 1448 من هجرة رسول الله، السنة اللي احنا فيها محرم خلص، ودخلنا في شهر صفر والأيام بتجري. وعلى كل عاقل أن ينتبه أيها الإنسان، ما أنت إلا مجموعة أيام، أنا وحضرتكم احنا مجموعة أيام، فإذا ذهب يوم ذهب البعض، بعض عمرنا بيذهب، فإذا ذهب البعض يوشك أن يذهب الكل. في يوم ما سنلقى الله عز وجل، وبنقرأ في سورة العلق، سورة مكية عظيمة كلنا حافظينها، ودي أول ما نزل من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بتقرأ فيها في سورة العلق: إن إلى ربك الرجعى. أنت راجع لربنا. طبعا آخر آية برضو نزلت في المصحف: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. انتبه أيها المستمع الكريم، وانتبهي أيتها المستمعة الكريمة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يعني إيه الكلام ده؟ دقات قلبك دم دم دم دم، عارف دقات القلب دي؟ كأنها بتقول لك إن الحياة دقائق وثواني، الحياة كلها دقائق، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذن الإنسان له عمرين اتنين، عمر هو بيعيشه، عاش في الدنيا 60 سنة أو 70 سنة أو 50 سنة زي ما عاش، وفي عمر ثاني اللي هو الخير اللي الإنسان قدمه، اللي هو الذكرى الطيبة بتاعته، ذكراه. على سبيل المثال تسمعوا عن واحد اسمه الإمام أبو حنيفة، تقولك طبعا ده الإمام الأعظم، احنا بنسمع المأذون احيانا وهو بيجوز العرسان يقول له: على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان. هو ما اسموش ابو حنيفة على فكرة، اسمه النعمان ابن ثابت. كان فين ده حضرتك؟ في العراق. خد المفاجأة بقى، مات سنة 150 هجريا، 150 هجريا، يعني بقاله 13 قرن تقريبا 1300 سنة ميت. ياه، يعني 1300 سنة لسنتين، يعني مش قضية. ميت وبنسمع اسمه لحد النهاردة. ده عمره التاني بقى، ده عمر أبو حنيفة التاني. تسمع عن الإمام الشافعي؟ طبعا الإمام الشافعي، يا نهار أبيض، ده إمام عظيم من أئمة الفقه وكذا وكذا. الإمام الشافعي اتولد 150 هجريا ومات 204 هجريا. ياه، ميت 204 وإحنا سنة 1448 هجريا، وهو عاش في الدنيا كلها 54 سنة. أقولك لا، عمره اللي عاشه من ساعة مولده لحد ما مات كان 54 سنة، لكنه عاش عمر تاني. ايه عمره تاني؟ الخير اللي قدمه، العلم اللي ورثه. شوف ازاي لحد النهاردة بنقول وقال الشافعية رحمه الله، وقال الشافعية رضي الله عنه، والشافعية قال في الفقه ايه، والشافعية قال في علم الحديث ايه، وهكذا. إذن الأيام بتجري وعليك أن تنتبه، لأنه هو ده رصيدك، هو ده الكنز بتاعك. كل يوم كل لحظة تمر عليك الإنسان بيعيش بين ثلاث أزمنة يا حضرات، بين الماضي والمستقبل وهو عايش الحاضر. صح؟ يعني احنا دلوقتي حاضر، امبارح ماضي، فعل ماضي خلاص، بكرة ده لسه المستقبل. الماضي ولا وعدى خلاص، ما تبكيش بقى خلاص، هتقلب في ايه؟ ما اللي عدى عدى، مش هنعرف نرجع عقارب الساعة. طب والمستقبل؟ المستقبل ده بيد الله، مش عارفين اذا كان هيجي بكرة علينا ولا لا. هو بكرة كده كده جاي، بس هنبقى احنا موجودين في الدنيا ولا لا، ده بيد الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مش عارف بكرة ايه اللي هيحصل. طيب فانت ما بين زمن ماضي عدى ولا، وما بين مستقبل بيد الله، مش عارف اذا كان جاي ولا لا، او اذا كنت انا هعيشه ولا لا، يبقى انت ما قدامكش غير الحاضر. اللحظة دي بتفوتها ليه؟ ما تفوتهاش. اللحظة دي تصلح فيها علاقتك بربنا، اللحظة دي تهتم فيها بنفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قودة من الوقاية، احمي نفسك، حافظ على نفسك وأهليكم والمجتمع من حولك. ما تفوتش في اللحظة دي. الشيطان بيعمل ايه بقى يا حضرات؟ الشيطان بيعمل كارثة. ايه الكارثة اللي الشيطان بيعملها؟ يقعد يوسوس ليك عشان يحزنك على شيء خلاص انتهى وانت ما فيش بايديك حاجة تعملها. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، عشان يسبب لك حالة من الحزن. فحالة الحزن اللي تحصل تخليك لا انت عارف تاكل ولا تشرب ولا تذاكر ولا تعبد ربنا ولا تعيش حياك. ليه؟ انتبه، أكرمكم الله. تعالوا نعرف كم نقطة مهمة جدا في الملف ده مع بعض، وأول نقطة هنعرفها تعالوا نشوفها.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اول نقطه يا حضرات تنتبه ليها، زي ما اتفقنا ان الماضي ماضي خلاص، ما تقلبش. عشان كده القران بيعلمنا حاجه جميله قوي لابد ان تتبعها هتريح قلبك، اللي هي ايه الحاجه دي؟ انك تؤمن دائما بقضاء الله وقدره، انك ترضى بالمكتوب والمقسوم. قال تعالى: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر، ايه التقدير ده؟ الكتابه. بمعنى نزلت حضرتك جيت تدور عربيتك ما دارتش، خلاص نقطة، ومن أول السطر شوف لك حاجة توصلك لشغلك عشان تلحق. أنا عايز أعرف هو إيه اللي حصل. لا لا لا لا لا، أنا لازم، مش وقته، مش وقته. وتقعد بقى نبكي على اللبن اللي تكب، ولا تدور إزاي تجيب لبن غيره عشان تشربه، ولا تدور إزاي تحل المشكلة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني إيه؟ نزلت لقيت عربيتك البطارية فاضية، ده قدر. مين بقى سابها مفتوحة، مين ساب النور منور، مين عمل إيه؟ ده موضوع تاني. بس أنت دلوقتي هتنيك واقف على فعل الماضي ده ولا لازم تتحرك؟ فالقرآن بيقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم. اللي فات ما تأساش عليه لأنه مش مكتوب لك. لابد أن يعلم الجميع اللي مش مكتوب لك مش مكتوب لك، مش مكتوب لك أنك تركب القطر النهاردة. طب أنت ما ركبتوش بسبب إيه بقى؟ نمت متأخر، ولا بسبب الموبايل فصل شحن فالمنبه ما رنش، ولا بسبب ان المدام نسيت تصحيك، ولا بسبب ان صاحبك ما عداش عليك، ولا بسبب ايا كان السبب بقى، تعددت الاسباب والقدر قدر. كان لابد ان يحدث. كان سيدنا النبي اللهم صل عليه له خادم جميل قوي اسمه زيد بن حارثة. فالنبي كان احيانا يبعت زيد يقضي مصلحة او امر لرسول الله، يبعت الخادم بتاعه: يا زيد روح اشتري لنا كذا، يا زيد روح اعمل كذا، يا زيد هات كذا، يا زيد ودي كذا. فكان احيانا النبي يبعت زيد، فزيد يروح عشان يخلص مصلحة النبي، حاجة تخص النبي ما تخلصش. يروح بقى يلاقي الراجل مش موجود، يروح تحصل حاجة، طب فوت علينا بكرة، طب بعد بكرة، النهاردة مش هينفع، ده فلان مسافر، اصل فلانة بتتجوز.

القضاء والقدر ده هيدوب بالنسبة لك مشاكل الحياة. طب رقم 2 يا حضرات، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني إيه؟ اتعب شوية، اجتهد. عارف أجمل لقمة تاكلها اللي انت شقيت وتعبت وجبتها، أجمل حاجة في انت بتجيبها في حياتك اللي قعدت تحوش لها وتعبت وجبتها، وبتحافظ عليها وبتهتم بيها، أصل انت تعبت. والجماعة الخواجات عندهم مثل انجليزي بيقول لك ايزي كم ايزي جو، الحاجة اللي بتيجي سهلة بتروح سهلة، انما الحاجة اللي بتتعب فيها بتحافظ عليها. شفت؟ عارف الله يرحمك يا ابويا كان يقول لي حاجة غريبة شوية وجميلة قوي، يقول لي يا ابني ايه اشهى اكلة، ايه اشهى اكلة، احسن اكلة تاكلها، اشهى لقمة تاكلها. اقول له ايه يا ابا ايه؟ يقول لي جوع وكل، تحس بطعم اللقمة. عارف وانت صايم، واحنا في الصيف اهو، في ناس جميلة قوي بتصوم اثنين وخميس، ساعة ما بيجي اذان المغرب وتمسك كوباية المية، يا على طعم المية ساعتها، يا سلام على الجمال. ولو معاها تمراية كده بقى، يا سلام على حلاوة التمراية وجمالها. الله، تخيل لما تبقى جعان وطول اليوم في الشغل وجم اصحابك اخر اليوم قالك يلا ناكل، والدنيا على باب الله كده زي ما بنقول، وراحوا جابوا شوية فول وطعمية وبتنجان وفلفل ومخلل وبابا غنوج، اشهى اكلة، اشهى اكلة تاكلها. فده يعلمنا ايه؟ يعلمنا وان كنا بنكافح وبنتعب، لكن حصيلة الكفاح والتعب الطعم بيبقى حلو. انما خالي هيعمل لي، وعمي هيجيب لي، وابويا هيسوي لي، وامي هتودي، ايه ده في ايه؟ انت بتعملش حاجة لنفسك خالص. انت مش ناوي تتعب؟ او نيجي واحد يقول لك ايه، شوف لي شغلانة، فتجتهد وتكلم مين ومين ومين على ما تشوف له شغلانة، وتيجي تقول له انا شفت، لا بس اصلا انا كده هقف كتير. انت عايز تشتغل ايه؟ رئيس مجلس ادارة؟ طب نشغلك المدير العام يمشي معك؟ هو عايز يشتغل رئيس مجلس ادارة او وكيل وزارة الراجل، يعني مش معقول يا جماعة كده، مش معقول. عشان كده بنقول لأولادنا واحنا لسه في بداية الصيف، يعني الايام بتجري، الحق حط اسمك في قائمة المجتهدين، في قائمة المبدعين، في قائمة المنتجين، اللي بينتج اللي بيعمل، يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الأعمال اللي هي الحسنات ولا الأعمال الصالحة؟ أي عمل صالح، أي عمل خير، اجتهد. كان واحنا في الأزهر الشريف كانوا مشايخنا يعني يحفزوا فينا الهمة والنشاط والجد وكده، فكانوا يذكرونا ببيت شعر. شوف الرجل الشاعر الجميل بيقول ايه، واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. بيقول انا اخر واحد، لو انا اخر واحد جه في الكرة الارضية برضو هجيب فكرة اللي قبل ما عملوهاش. مش هيجي تقول له ايه، تعالى يا ابني نشغلك مهندس، ما الدنيا مليانه مهندسين، الدكتور، ما الدنيا مليانه دكاتره، الدنيا مليانه محامين. طب اعمل بيزنس، ما السوق مليان، طب روح ازرع، ما الدنيا كلها بتزرع، ما عايز نعمل لك ايه، ننزل لك سيدنا جبريل يخطط لك ويفكر لك، يعني ما تفكر يا ابني، ما تتعب يا حبيبي. فعشان كده بنقول لعيالنا واولادنا يا ابني اعمل حاجه مفيده. العيال بتصحى من النوم بعد الظهر الساعة 2 قبيل العصر 2 و3، يا ابني انت بتعمل ايه في حياتك؟ وينام على الموبايل، يصحى على البلاي ستيشن، يخلص بلاي ستيشن يروح

0: يلعب كوره مع يعني ايه ده؟ فين حياتك يا ابني؟ فين بناء شخصيتك يا حبيبي؟ اكبر كنز ليك العمر، الوقت هو الحياه. بقول لك الوقت من ذهب، ذهب ايه؟ ما ذهب ما عمال يتنقل ينزل ويطلع ويطلع وينزل، مش ثابت له على حل. عمرك ووقتك ده حياتك، الوقت هو الحياه. تايم از لايف، ها يعني ايه؟ وقتك هو حياتك، استثمرها. تعالوا كمان نشوف حاجه مهمه جدا نوصي بيها انفسنا.
1: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى إذن الإنسان المؤمن كنزه هو وقته. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. في الأربعة اللي انت هتتسأل عليهم، هتتسأل عن عمرك، أفنيت عمرك في إيه، وشبابك عملت إيه في شبابك، وهتتسأل عن علمك، وهتتسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل ما تكبر اغتنم. ده انت في عز مجدك، في عز وقتك، هتقضي نوم يا ابني، هتقضي وقتك نوم، قوم اعمل حاجة، قوم اشتغل في النشاط الصيفي، روح مكتبة اقرأ. تقول لي ما عنديش كتب، مالية النت، ده في مكتبة مجانا، كتب مجانا، اتعلم، اتثقف. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ايه الصحة والفراغ دول؟ الناس مستهتر بصحته فرايح نايم. يا ابني قوم اشتغل. مستهتر بوقته، ووقتك هو كنزك، هتتسأل عنه أمام الله عز وجل. أي ساعة تمر عليك لازم تتعلم فيها حاجة جديدة، تعلم. فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. أنت هتساوي دبدة ضربنا، نقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. النهاردة في برنامج خير الكلام أنا بخاطب أصحاب العقول، الشباب الواعي، اللي يقولك تعالى، يطلع بعض الشباب يقولك تعالى نضيع وقت. تضيع وقت قد كده وما هتتعلم إمتى وهتتثقف إمتى؟ وخد بالك، من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. هتتعب لما تكبر، عشان كده اجتهد. كان سيدنا علي يقول: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لازم تتعب. وكان برضو يقول إيه: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. أنا ما حدش يمن علي، حدش يقول أنا عملت لك، أنا وديتك، أنا جبتك، أنا ساعدتك، أنا سويت لك، لا مش حد، أنا اشتغل، أنا أعمل لنفسي. لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. العار إن احنا نعيش على غيرنا. ربنا يوفق شبابنا، ربنا يحفظ ولادنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يوفقنا جميعا لاستثمار أوقاتنا على الوجه الذي يرضيه عنا. ما تنسوش مستمعين الأكارم سنة رسول الله في يوم الجمعة، نقرأ سورة الكهف رقم 2، الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. وما تنسوش كمان كثرة الدعاء، لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: اهلا بيكو جولة جديدة في ابرز اخبار كاس العالم 2026، ويلا بينا نبدأ بابرز المستجدات. فيفا يعلن جائزة جديدة لأول مرة في تاريخ كاس العالم. المنتخب اللي هيتوج باللقب مش هيستلم الكاس والميداليات بس، لكن كمان كل لاعب هيحصل على خاتم أبطال كاس العالم في تقليد جديد هيبدأ من نسخة 2026. البيت الأبيض بيؤكد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنهائي. الرئيس الأمريكي هيحضر المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، وكمان هيشارك في فعالية رسمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انطلاق اللقاء. المونديال يدخل يوم راحة قبل مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي. البطولة بتشهد يوم بدون مباريات مع استمرار التجهيزات الأمنية والتنظيمية استعدادا للختام الكبير. الأنظار كلها على نهائي الأحلام. وسائل الإعلام العالمية مركزة بالكامل على مواجهة إسبانيا والأرجنتين وسط توقعات متقاربة جدا في صدام يجمع بطل أوروبا مع حامل لقب كأس العالم. إسبانيا تطمئن جماهيرها على لامين يامال. النجم الشاب تعرض لكدمة وإجهاد عضلي في الفخذ خلال مباراة فرنسا وخاض تدريبات منفردة كإجراء احترازي، لكن الاتحاد الإسباني أكد أن الإصابة ليست مقلقة وأن اللاعب يسير بشكل طبيعي نحو المشاركة في النهائي. الصحافة الإسبانية بتشيد ببيدرو بورو بعد مستوى المميز في نصف النهائي. اعتبرت الصحف الإسبانية أن بورو حسم مركز الظهير الأيمن وبات أحد أهم أوراق لاروخا قبل مواجهة الأرجنتين. ميسي يواصل حصد الإشادات. الصحف العالمية أكدت أن قائد الأرجنتين أثبت مرة جديدة أنه رجل المواعيد الكبرى بعدما لعب دورا حاسما في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. لكن أزمة الاحتفالات لم تنتهي بعد. فيفا يواصل مراجعة واقعة رفع بعض لاعبي الأرجنتين لافتة سياسية بعد الفوز على إنجلترا، وذلك بعد مطالبات بريطانية بفتح تحقيق في الواقعة. ملعب النهائي أصبح جاهزاً بالكامل. اللجنة المنظمة أكدت اكتمال الاستعدادات الأمنية والتنظيمية في ملعب ميت لايف لاستضافة مباراتي المركز الثالث والنهائي وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم. وأخيراً الإقبال على التذاكر في أعلى مستوياته. تذاكر النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا بتشهد طلب غير مسبوق مع استمرار إعادة بيعها بأسعار قياسية في ظل توقعات بامتلاء المدرجات عن آخرها.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيف.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم أف أم تيفي. تابعونا على x.com/نجوم أف أم.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع سوء.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
0: تابعونا على youtube.com/

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: تأتي بمعكم تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل هذا الخلق العظيم النبيل، ما أجمل تلك المكرمة العظيمة الرحمة، ما أعظم أن يتراحم الناس. إن ربكم لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة، أرسل النبي رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي عليه السلام قال إنما أنا رحمة مهداة، وكان يقول أنا نبي التوبة ونبي الرحمة. قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ما أجمل التراحم يا حضرات، وأعظم الناس حظا وأوفر الناس نصيبا وأسعد الناس هم الذين نالوا رحمة الله. قال تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. يعني إيه؟ الناجون يوم القيامة هينجو بإيه؟ برحمة الله. لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. ده مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فربنا رحمن رحيم، نبينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، الدعوة بتاعتنا دعوة رحمة، الجنة رحمة، ده ربنا سمى الجنة رحمة. قال تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. احنا في تراحموا يا حضرات عايزين نصل بحضراتكم إلى هذا الخلق العظيم والخلق الرفيع، إن الناس تتراحم فيما بينها، رحماء بينهم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. سيدنا النبي علمنا كده، اللهم صل عليه، علمنا التراحم. لن تؤمنوا حتى تراحموا، ما فيش إيمان من غير رحمة. قالوا كلنا رحيم يا رسول الله، قال إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، إنها رحمة العامة. النهاردة هنتكلم عن جانب مهم جدا من جوانب الرحمة، جانب غاية في الأهمية، جانب غاية في الروعة والجمال. تعالوا نشوف ربنا علمنا إيه سبحانه وتعالى في سورة الجاثية. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. حاجتين اتنين تعملهم هتنال رحمة ربنا وهتنال حظك من رحمة الله، وهيبقى عندك من آثار رحمة الله، وهتبقى شخص رؤوف ورحيم. شوف ربنا لما اتكلم عن أتباع سيدنا عيسى بن مريم اللي هم الناس الجمال قوي، الحواريين بتوعه، الناس الملتزمين أتباع سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وربنا لما اتكلم عن صحابة النبي الرحماء بينهم. عشان نصل إلى هذا يا حضرات، ربنا بيقول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. يبقى المعادلة سهلة وبسيطة، إيمان زائد عمل صالح. تعال بقى نفصص الإيمان ده. يعني هديك مثال، كثيرا من أهلينا ومن ولادنا اللي بيشتكي إنه ما بيخشعش في الصلاة، بيتوه في الصلاة، بيسرح في الصلاة. تعال أقرأ لي كده بقى أول الجزء 18 في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، المفلحون، الفائزون، الناجحون، هم المؤمنون. أيوة، بيعملوا إيه دول بقى؟ في أول سورة المؤمنون، أول صفحة في الجزء 18، هتلاقي ربنا ذكر لك ليهم 6 صفات. بدأت الذين هم في صلاتهم خاشعون. هنعملها إزاي دي يعني؟ نخشع إزاي؟ وركز في الصلاة إزاي؟ وكلم ربنا إزاي؟ وما سرحش إزاي؟ بسيطة خالص. عارف أنت لو عملت على قواعد البحث على الانترنت كيفية الخشوع في الصلاة، هيطلع لك 100 شيخ محترمين وأفاضل ويقول لك إيه مثلا أسباب الخشوع في الصلاة. 1، 2، 3، يقول لك كم خطوة كده تعملهم هتخشع في الصلاة، صح؟ لا، أنا أقول لك خطوة واحدة بس القرآن قالها وطبقها من دلوقتي وهتلاقي نتيجة مبهرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أعرض عن اللغو يرزقك الله الخشوع في الصلاة. إيه اللغو ده؟ لا عمرك تتكلم على حد، ولا عمرك تتكلم في حاجة ما تخصكش خالص. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ياه، ازاي يعني؟ هو كده انا لابس جلابية بيضة، لو انا خارج بيها من البيت هتلاقيها فلة، لو انا راجع بيها البيت هتلاقي ما يعلم بها الا ربنا. ليه؟ لانه خرجت بيها ومشيت في الشارع شوية وركبت الاوتوبيس وده حك فيا وده خبط وده مش عارف، والدنيا صيف واللي عرقت والاسى ورجر الله ايه، عارف انت استهلكت. فالإنسان عشان يبقى أبيض ويخشع في الصلاة لازم لسانه يبقى فلة. مش معقول هيبقى كذب عمال كذب يقول لك كذب كذب الإبل، بقاله نص ساعة مقضيها كذب، وقد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، فيقف يصلي الخشوع هيتقاطر من بين شفتيه. هيجي منين؟ هيجي منين الخشوع؟ مش معقول عمال يعلق على ده ويعلق، ودي اتجوزت واتجوزت ليه؟ وده طلق وطلق ليه؟ وده راح فين؟ وده جه منين؟ وده طب تقبض تقبض كام؟ وابنك عمل ايه في الثانوية وجاب كام؟ بس كده انت مالك؟ انا بوجه رسالة لكل حبايبنا، للجمهور الجميل يعني المتابعي برنامج تراحموا. فبنقول يا جماعة ربنا قال عشان ننال رحمته، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ربنا يدخلنا في رحمته. يا سلام على الجمال. فالإيمان أهو، تعال نشوف الإيمان. الإيمان إنك عن اللغو معرضون، ملناش علاقة. لو شفت عيب عند حد أغمض عينيا كأنه شفتش حاجة. لو سمعت جارك بيتخانق ولا بيعمل، ما تطلعش أسرار جارك برة، اتق الله. ما جيش اقول ده جاري ده ما يعلم بلا بيحصل وبيحصل ومش عارف ايه وعياله ايه ليه، دي البيوت اسرار، ده المجالس امانات، اللي يفشي سرها مات. يبقى عشان نتراحم وندخل في رحمة ربنا، ربنا يدخلنا كده في رحمته، رقم 1 الايمان. فاما الذين امنوا، وقلنا الايمان بقى يعني خشوع في الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عندهم رعاية الأمانة. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تعالوا يا حضرات نستزيد أكثر من عوامل الدخول في رحمة ربنا، إيمان وعمل صالح. عايز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا، تعالوا نعرفها مع بعض.
0: للسماء تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عشان ربنا يدخلنا في رحمته قال لنا في القرآن: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. وبعدين قال لنا: ذلك هو الفوز المبين. هذا الفوز الواضح، ده الفوز الحقيقي، ده النجاح، ان ربنا يدخلنا في رحمته فنبقى اشخاص انا وحضراتكم اشخاص بنتحلى بالرحمة ونتخلق بخلق عظيم من اخلاق الله تعالى، وهو خلق الرحمة. ان ربنا قال: ان رحمتي سبقت غضبي. تمام كده، حلو. رقم واحد ايمان، الذين امنوا. طيب، عرفنا ان في اول سورة المؤمنون في اول الجزء الـ18 ربنا ذكر لنا 6 صفات للمؤمنين. في صفات تانية للمؤمنين؟ انت عارف سيدنا النبي قال ايه؟ يا معشرة من امن بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه. في ناس مؤمنة باللسان، الحمد لله الحمد لله احنا مؤمنين وموحدين بالله، عارف يا عم الشيخ انا راجل مؤمن، ايوه، هو مش بالكلام. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كلمة إيمان، إيمان منها الأمن، الأمان. المؤمن من أمنه الناس، إن محدش يتأذى بسببك. شو ما النبي بيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. يا ناس يلي بتقولوا إحنا مؤمنين باللسان بس الإيمان ما دخلش القلب. طب ايه علامة دخول الايمان القلب؟ انك ما بتأذيش حد. فالنبي قال: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ما تتتبعش عورات الناس، ما تقلبش ورا الناس، ما تمسكش زلات الناس، ما تعيرش الناس، ما تشوفش عورات الاخرين. ليه يا رسول الله؟ من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحلة. اللي ربنا حيفتش وراه يفضحه. فلما تلاقي عيب عند حد يعني لسه مش واخد بالك، لو حد قال كلمة ما تقفلوش على الوحدة. هو ده المؤمن الحق. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. المؤمن يا حضرات ما بيسرقش الناس، بيحافظ على أموال الناس. المؤمن يا حضرات ما بياخدش في أعراض الناس. أعراض الناس خط أحمر، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المؤمن إلف مألوف، الناس بتألفه، مش الناس يقولك أعوذ بالله ده راجل سو، أعوذ بالله ده راجل شرير، أعوذ بالله ده طوب الأرض بيكرهه. النبي قال اللهم صل عليه: إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. عارف ده معنى إيه؟ الناس تقول لك أعوذ بالله أعوذ بالله ابعد عنه يا عم. تخيلوا إن في بعض الأمثال عجيبة، يقول لك الأبيحة 6 جرانها. 6 جرانها أبيحة؟ أعوذ بالله، إيه القبح ده؟ ربنا ما يحبوش. حرمة على النار، كله هين لين سهل قريب من الناس. سيدنا النبي اللي علمنا كده يا حضرات. إذن من التراحم ومن أسباب التراحم ومن أهم الأمور اللي تدخلك في رحمة ربنا، وإن ربنا يبسط عليك رحمته وينشر عليك رحمته، إنك تبقى إنسان مؤمن ما تأذيش حد خالص. أصل فلان يستحق برضو ماليش فيه. طيب تعالوا نعرف كمان حاجة مهمة جدا مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

يبقى عشان ربنا يكرمنا يا حضرات وننال رحمة ربنا وربنا يدخلنا في رحمته وذلك هو الفوز المبين، ربنا حطلنا اللي نعمله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا قلنا إيمان يعني أمن، إيمان يعني محدش يتأذى بسببك، إيمان يعني الناس بتألفك. المؤمن إذا رآه الناس ذكروا الله فقال اللهم صل على النبي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. إنسان جميل، شخص مسالم، شخص ما بيأذيش حد. ليكن حظ الناس منك ثلاث، إن لم تنفعه لا تضره، إن لم تفرحه لا تحزنه، إن لم تمدحه لا تذمه. يبقى ده أما الذين آمنوا، ده هم دول المؤمنين بقى، المؤمنين الحق اللي عاشوا في أمن وأمان داخل المجتمع، ما أزوش حد، لا اغتابوا حد ولا عملوا نميمة ولا وقعوا ناس في بعضيها ولا كذبوا ولا تتبعوا عورات حد، وإذا رأوا حسنة أذاعوها وإذا رأوا سيئة دفنوها. غير المنافق بقى، ربنا يكفيك شره، المنافق ده إذا رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها، بيفرحوا في المصايب. شوف الناس لما تيجي تعلق على السوشيال ميديا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، شوف الآية اللي بتقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني بالبلد كده يقولك عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم. ليه تعمل كده؟ وليه لو واحد غلط نقعد نجلده؟ ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر، ربنا بيحب الستر، ليه ما الناس ما تسترش بعضيها؟ يبقى أول ركن آمنوا، اتنين قال لك وعملوا الصالح، يبقى إيمان وعمل صالح يدخلك في رحمة ربنا، خليك شخص جميل ومتراحم. طب إيه العمل الصالح؟ العمل اللي ربنا بيحبه. فأنت في عز الصيف اسقي الناس مية، الناس جعانة أكلها. أنا معيش خلاص يا سيدي ولا تزعل، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لو قعدت تصرف على الناس كل اللي عندك هيخلص ومش هتكفي الناس كلها. طب ما فليسعهم منكم بسط الوجه، قابل الناس بابتسامة صافية صادقة، طيب خواطر الناس، قول للناس كلمة حلوة، ما تزعلش حد، ساعد الناس على قد ما تقدر ولو بنصيحة ولو بمعلومة. العمل الصالح، يعني العمل الصالح ده خلى واحد يا حضرات دخل الجنة عشان عمل ايه؟ تخيلوا، عمل ايه؟ بنى جامع؟ ياريت. عمل مستوصف خيري ولا خير وبرك؟ ياريت. عمل ايه الراجل ده اللي دخل الجنة؟ سقى كلب. ايه هو ده عمل

0: صالح طبعا ده عمل صالح. اي كائن حي انت لو سقيت نبات تدخل الجنة بسببه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي كل كبد رطبة اجر، اي حاجة بتنبض بالحياة. واحد سقى كتكوت ربما يكون سببا في دخوله الجنة. يبقى دخل رجل الجنة في كلب سقى، يبقى في تراحمه بنأكد الآية الكريمة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الرحماء، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.
3: بعدين. بيني

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الان عبر تيكتس مارشي. تنظيم امازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

بورتوجول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي. في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: أهلا بيكم، جولة جديدة في آخر أخبار كأس العالم 2026، ونبدأ بأهم مواعيد الختام. المونديال يقترب من النهاية. منتخب فرنسا وإنجلترا يلتقيان في مباراة تحديد المركز الثالث فجر الأحد في تمام 12 منتصف الليل على استاد ميامي. أما المباراة النهائية فتجمع إسبانيا والأرجنتين مساء الأحد في تمام 10 على استاد ميت لايف في مواجهة منتظرة لتحديد بطل العالم. فيفا يعلن طاقم تحكيم النهائي. أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة المباراة النهائية للحكم أسلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه مواطنا توماس كلانشينك وإندراز كوفاتشيتش، بينما يتولى الأردني أدهم خدمة مهمة الحكم الرابع ويعاونه محمد الخلف. لامين يامال على موعد مع التاريخ. نجم منتخب إسبانيا يستعد لتحقيق رقم تاريخي إذا سيصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم إذا شارك أمام الأرجنتين، كما قد يصبح إلى جانب زميله باو كوبارسي من أصغر اللاعبين الذين توجوا باللقب في تاريخ البطولة حال فوز إسبانيا. ديكو يشيد بميسي قبل النهائي. المدير الرياضي لنادي برشلونة أكد أن المباراة النهائية ستكون على أعلى مستوى، مشيرا لأن إسبانيا قدمت بطولة كبيرة في الوقت الذي يواصل فيه ليونيل ميسي تقديم أداء استثنائي مع الأرجنتين. سكالوني يشيد بروح لاعبيه. مدرب منتخب الأرجنتين قال أن فريقه يظهر أفضل ما لديه في أصعب اللحظات، مؤكدا أن شخصية اللاعبين وروحهم القتالية كانت السبب الرئيسي في الوصول إلى المباراة النهائية. توخيل مستمر مع انجلترا. تقارير صحفية أكدت أن خروج المنتخب الإنجليزي من نصف النهائي لن يؤثر على مستقبل المدير الفني توماس توخيل بعدما حقق الهدف المنصوص عليه في عقده بالوصول إلى المراحل المتقدمة من البطولة. بيلينغهام تحت المراجعة. كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس واقعة جود بيلينغهام عقب مباراة الأرجنتين، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه قبل مباراة تحديد المركز الثالث. كانت دي أبرز أخبار كأس العالم 2026، ومع اقتراب إسدال الستار على البطولة تتجه أنظار العالم إلى المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين لمعرفة من سيرفع كأس العالم في ختام النسخة الحالية.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هجوم معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
5: يا حبيبتي ذاكري.
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بعدين.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أما الراب يبقى في أعلى مستوى، يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات

0: يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي بمعادكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. بما اننا في الصيف فصل الانطلاق والذهاب للأماكن الطبيعية، البحر، النهر، الريف، هكلمكم النهاردة عن عمل موسيقي بيحكي لنا تجربة فنية مهمة لمؤلف هو الأشهر بالموسيقى الكلاسيكية. اللي يعرف لودويج فان بيتهوفن، وأكيد هو نار على العالم في الموسيقى الكلاسيكية، يستشعر دايماً أن الموسيقى بتاعته فيها درامية وفيها توتر وذروات انفعالية عالية جداً، ودايماً في نبض كده كأنه ضربات قلب متسرعة، نحسه أنه يعني بيغلف الأعمال الموسيقية بتاعته. وده يمكن بيعكس لنا الظروف القاسية اللي مر بيها بيتهوفن في حياته من بدايتها وهو طفل، وفاة والدته والأب القاسي اللي كان بيعلمه الموسيقى بعنف واللي كان بيتعامل معاه بقسوة شديدة، تركت أثرها على بيتهوفن وعلى شخصيته. وعلى الرغم من أن بيتهوفن حقق نجاح كبير واعتراف من المجتمع الأوروبي وكان معبود الجماهير، إلا أن الشخصية بتاعته انعكس فيها الظروف دي وخلته بقى فيه درامية واضحة في كل أعماله. ومع ذلك في وجه آخر لبيتهوفن، الوجه ده أنه كان في لحظات كلما يقابل مصاعب أو صراعات أو كده يبحث عن خلاصه النفسي في الريف، كان يروح الحقول ويستمتع بالسكينة، يستمتع بالطبيعة وأصواتها ومشاهدها، ويعبر عن ده في بعض الأعمال بتاعته، وخصوصا السيمفونية السادسة اللي أطلق عليها الباسترال أو السيمفونية الريفية. طبعا بيتهوفن هو حلقة الوصل بين قرنين وبين عصرين في الموسيقى، عصر الكلاسيكي اللي هو كان فيه تقاليد معينة والمؤلفين كلهم إلى حد كبير بيلتزم بهذه التقاليد في التأليف وبيقدموا الموسيقى علشان الناس تستمتع بالموسيقى بشكل كبير، وعصر تاني القرن التسعتاشر هو العصر الرومانتيكي المؤلف فيه تحرر من كتير من التقاليد وبقى يعبر عن تجربه الذاتية ومشاعره وانفعالاته بشكل مختلف. بيتهوفن بقى النقلة للأعمال الموسيقية، في بعضها فيها الالتزام بالتقاليد ووصول لقمة التأليف الموسيقي، وابتدى يظهر في أعماله نزعة فكرة التعبير على الانفعالات، التمهيد لمدارس في الموسيقى ظهرت يمكن في النص الثاني وتبلورت في النص الثاني من القرن التسعتاشر. عشان كده بيتهوفن بيعتبر الأب الروحي لفكرة الرومانتيكية. طب بنقول كده ليه؟ لأن مثلا التقاليد اللي كان بتكتب بيها السيمفونيات في العصر الكلاسيكي كان بيخلي المؤلف يكتبها بأربع أجزاء أو أربع حركات، ويلتزم بأن كل حركة يبقى لها سرعة معينة وشكل معين. بيتهوفن تحرر من الفكرة دي لما عمل السيمفونية الريفية بتاعته من خمس حركات، يعني أطلق عليها عنوان وكمان غير تركيبة بتاعة التقاليد كتابة السيمفونية. طب ليه؟ لأنه كان بيحاول يعبر عن تجربة إنسانية لي في تفاعله مع الريف والانعكاس المناظر الطبيعية والمشاعر بتاعته. كل حركة من الحركات الخمسة بنشوف مشهد ومشاعر معبرة عن إحساس بيتهوفن بمشاهد الحقول والريف اللي كان دايماً بيغير المشاعر الدرامية الحزينة اللي ممكن يكون بيمر بيها. يمكن فكرة أنه يبقى فيه سيمفونية ليها عنوان وبتعبر عن شيء معين، وكل حركة كمان ليها عنوان بتوجه المستمع لفكرة وبتوصف له فكرة معينة، دي كانت تمهيد لفكرة الموسيقى البروجرامية اللي بقت الموسيقى فيها بتحكي لنا قصة، بنسمع موسيقى من آلات، ما فيش نص ولا في مثلاً باليه ولا في مشهد تمثيلي، لا أنا بسمع موسيقى بس المؤلف بيربط الموسيقى بعناوين أو بقصة الموسيقى تعبر عنها. ده كان بوادره وتمهيده عند بيتهوفن في السيمفونية الريفية. طب تعالوا بقى نستمتع بالسيمفونية الريفية ونشوف إيه المشاهد اللي بيتهوفن كان بيحاول يعبر عنها، عن مشاعره وعن أحاسيسه وعن المشاهد اللي بيشوفها في الريف. أول حاجة الحركة الأولى اللي كتب بعنوانها السعادة الغامرة المتولدة من الوصول للريف. لاي الحركة دي بتعبر عن مشاعر بيتهوفن أنه أول ما يوصل للريف والحالة البهجة اللي بتنتابه لمجرد أنه تخلص من أصوات المدينة وضغوطها النفسية وراح للريف وعاش مع الطبيعة. هنلاقي الحركة بتبدأ مبتهجة، نموذج لحني بيتكرر، لكن بشكل عام مود الحركة مود سعادة وتفاؤل، وده يمكن غير الحركات اللي بيبقى فيها قوة في السيمفونيات التانية. بداية الحركة الأولى بتبقى قوية ومذكرة الطابع، يعني فيها نوع من الذكورية شوية بشكل الألحان. ناخد بالنا إن النماذج الصغيرة اللي بتوفن بنى عليها الحركة واللي دايماً بتتكرر بشكل رئيسي يمكن استقى الفكرة من الطبيعة، لأنه مشاهد الطبيعية بتبقى دايماً قايمة على أشجار، فبيبقى شكل الأشجار متكرر على مشهد الطيور مثلاً، فبنحس إن ده بيبقى عبارة عن طيور بأشكال متكررة. فهو هنلاقي فعلاً الحركة نفسها أو ألحانها عبارة عن ألحان صغيرة فيها تكرارات كتير، وحاول يستلهم الشكل ده عشان يعبر بيه عن الأزهار والعصافير والمشاهد المختلفة اللي ممكن تبقى موجودة في الريف، مع الاعتبار أنه النماذج المختلفة اللي بتتكرر دي بتتكررش طبق الأصل، بيحصل لها تغييرات، زي ما برضو الأشجار فيها ألوان كتير وفروعها ممكن تكون على قد ما كلها أشجار لكن في تغيرات ممكن من شجرة لأخرى كبيرة وصغيرة، برضو النماذج بتتكرر بس مش دايما بشكل حرفي. وبالتالي بنحس مع الحركة الأولى كمان شايفين صورة سمعية للطبيعة، بس خلينا نتفق إنها الطبيعة في ألمانيا أو في أوروبا عموما، وطبيعة من نهايات القرن 18 وبدايات القرن 19. اللحن الجميل اللي بتفتتح به الحركة بتعزفه آلات البيولينا وبتعيده أكتر من مرة بالحاح، وبعدين بنلاقي آلات النفخ بتكرره وتتداخل مع الوتريات كأننا بنسمع أصوات شبه زقزقة العصافير والأصوات اللي ممكن تصدر عن الطبيعة. خلينا نستمتع بالحركة الأولى من السيمفونية الريفية لبيتهوفن ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع السيمفونية.

0: na iya. Cairo Key with Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة.

0: ونديك 3 كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه
1: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
0: دلوقتي تقدروا تابعوا

0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم آن.
1: وفي الحركة الثانية من السيمفونية الريفية لبيتهوفن واللي اتفقنا ان هو انطلق فيها بالريف وبيحاول ينقل لنا مشاعره وصوت الطبيعة وأحاسيسه بأصوات الطبيعة اللي حواليه. الحركة الثانية عادة في كل السيمفونيات بتبقى حركة بطيئة وليها لحن غنائي جميل. بيتهوفن التزم بالفكرة دي وخلى الحركة الثانية كده كأنها استراحة هادئة بين الحركة الأولى اللي بتبقى نشطة وقوية أحياناً وبين الحركة الثالثة اللي بتبقى ليها طابع معين، فخلى الحركة الثانية دي هي الاستراحة الهادئة اللي فيها سكينة وسماها عند الغدير. هنلاقي البداية بالوتريات بتعزف نموذج لحني بيصور لنا كده أو بيفكرنا بصوت المية عند الغدير. يمكن صوت المية ده اللي منعرفوش المية صوت الطبيعي ليها في النهر أو في شلال، أو لما بيكون صوت هادئ مش طبعا أمطار غزيرة أو شلالات قوية، لا الصوت المية الجارية ده من أكتر الأصوات المريحة للأعصاب. فهو حاول ينقل لنا الفكرة دي، ينقل لنا أحاسيسه بالهدوء والشفافية والسكينة اللي بيستشعرها، وكأن الألحان هي حوار ناعم بين آلات الفيولينة اللي هي بتعتبر الآلات الوترية الحادة، ومع الوتريات الغليظة في حوار كده بيدور بينهم، وبنسمع صوت الفلوت كأنه بيصور لنا زي ما قلنا صوت المية وأصوات العصافير حواليها بشكل في كله نقاء وصفاء يعني، ومنظر كله خضرة. تخيلوا كده وغمضوا عينيكم وانتوا بتسمعوا الحركة التانية من السيمفونية الريفية لبيتهوفن، ونرجع علشان نكمل باقي حركات السيمفونية.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: ومن كامل رحلتنا مع بيتهوفن ورحلته للريف من خلال السيمفونية الريفية، الحركة الثالثة عادة بتبقى حركة متوسطة السرعة، وكان المؤلفين المعاصرين والسابقين لبيتهوفن

إنه بيخلوا الحركة الثالثة من أي سيمفونية ليها طابع متهادي كده، يعني مش سريع ولا بطيء لكن متوسط السرعة، وبيبقى لها طابع شبه رقصة المنوت، فكانوا دايما بيعملوا الحركة من طابع الرقصة دي. بيتهوفن غير ده في أغلب سيمفونياته، وكان بيخلي الحركة الثالثة أكثر نشاط وسماها سكارتسو، أو اللي مسميها نكتة أو دعابة، فبنلاقي الروح النشطة الساخرة بتغلب الحركة الثالثة. طيب بالنسبة لبقى الموضوع أو العنوان، هو أطلق على الحركة الجمع السعيد لحفل شعبي ريفي، يعني كأنه بيصور مشهد هو شافه في الريف، ودي طبعا مشاهد متكررة لحفل شعبي في الريف والناس سعيدة وفرحانة وأصوات الرقصات الشعبية. طبعا نتخيل ده، بس نتخيله في ريف أوروبا مش الريف عندنا، لأنه الإحساس أكيد هيبقى مختلف. فبدأ اللحن الرئيسي في الحركة بالوتريات، هي البطل دايما عنده، وبعدين بنسمع صوت آلة الأبوة، وهي آلة من آلات النفخ الخشبي، بتقدم لحن مختلف رشيق بيعكس لنا الجو المرح اللي ممكن نلاقيه في حفل شعبي في الريف حتى لو كان في أوروبا. خلينا نسمع الحركة الثالثة ونرجع نكمل السيمفونية وباقي الحركات.

الكل في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طمون على نجوم اف ام.
2: وبنكمل السيمفونية الريفية لبيتهوفن ووصلنا للحركة الرابعة. طبعا احنا اتكلمنا عن قد ايه مشاعر بيتهوفن بتبقى ايجابية جدا في الريف وفي الحقول ومظاهر الطبيعة، لكن في الحركة دي هو بيقول لنا انه زي ما الطبيعة اصواتها فيها سكينة وهدوء في اماكن معينة، ممكن تتحول صوت قطرات المطر الرقيقة الى فجأة اصوات من البرق والرعد والأمطار الغزيرة، وأحياناً بتبقى عواصف للطبيعة وجهان. فبيتهوفن بقى بيورينا الوجه التاني ده العنيف اللي فيه، بيعبر بقى عن تذكره للصراعات الإنسانية اللي بيواجهها في حياته، فحب يورينا إن برضو الطبيعة ممكن يكون ليها هذا الوجه زي ما بنشوف في مشاهد كتيرة فيها الطبيعة عنيفة وبتواجه الإنسان بعضه. هنلاقي إنه سمى الحركة دي الرعد والعاصف. خلينا نتخيل بقى ممكن يبقى صوت الحركة عامل إزاي. بيرجع لنا صوت بقى بيتهوفن اللي احنا بنسمعه في أعمال الدرامي المتوتر، ففجأة بنلاقي صوت الهدوء بيطعه القوة. يعني بيحاول بيتهوفن بشكل أساسي يعبر عن المشاعر الداخلية بعواصف من المشاعر والانفعالات الحياة بتفرضها على الإنسان. يمكن بتظهر في الحركة دي آلات ما ظهرتش أو ما كانش في حاجة لظهورها في الحركات السابقة، زي آلة من آلات النفخ النحاسي اللي هي دايماً فيها القوة والباور، يعني قوة الصوت والرنين، زي آلة الترومبون. بنلاقيه بقى بيتهوفن بيستعملها في الحركة دي عشان يدينا مشاعر القوة والعنف اللي ممكن أصوات الطبيعة تتحول إيه. وطبعاً صوت آلة التيمبني اللي هي تبدو إنها طبول أو طبلتين بيعزف عليه العازف، لكن الحقيقة أنه غشاء الطبلتين دول بيبقوا مشدودين بحيث أنه أصوات الدقة أو النقر عليها أو الضرب عليها بيدينا درجة صوتية معينة. فآلة التيمبني دي برضو هي اللي بتنقل لنا أصوات العاصفة والرعد. وبيستخدم كمان صوت البيكولو واللي هو الفلوت الصغير اللي بيطلع صوت زي الصفار، هو اللي بيدينا إيحاء بأصوات البرق. يعني ابتدى يورينا وجه آخر للطبيعة بنشوفه بنلمسه، وحقيقي أحياناً الطبيعة بتدينا هذا الوجه الآخر. فخلينا نشوف بقى بعض العواصف والبرق والرعد من الطبيعة. هنختتم السيمفونية إزاي؟ نسمع الحركة الرابعة ونرجع علشان نختتم السيمفونية.

0: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الماتور ده جديد ولا قديم. الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين. الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها. أصول السواقة الصح. أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم فام.
4: بعد فقرة انتقالية بتوفن عمل الحركتين متصلتين، يعني مش بتنتهي الحركة وتقف بعدين تبدأ الحركة، لا عمل بينهم زي فقرة انتقالية علشان ينقلنا لختام السيمفونية. ختام هو ختام سعيد، ودايما بتوفن في نهاية حتى سيمفونياته دايما بيتكلم عن انه الانسان حتى لو وجهته مصاعب هو ممكن ينتصر والنصر للبطولة، ويعني دايما الختام عنده ختام سعيد ومتفائل. وده اللي بيشوفه ان الطبيعة بعد اي عاصفة واجواء مناخية صعبة بنرجع تاني للطبيعة الجميلة، وبترجع للأصوات وأصوات الطيور والحيوانات بترجع لصفائها من جديد. انتصار الطبيعة بقى ده سماه أطلق على الحركة أغنية الراعي بمشاعر سعيدة مبتهجة، يعني بيخلي ان أغنية الراعي دي وكأن هذا الراعي مبتهج وسعيد بانتهاء العاصفة. وفعلا اللحن الأساسي بنحسه بدينا لحن كأجواء اللحن الشعبي، يعني اختار طريقة في كتابة اللحن تدينا نمط أو طابع الألحان الشعبية اللي بتعكس سعادة الراعي اللي هو أحد الأشخاص اللي بيبقوا موجودين في الريف والفقول، وبنسمع خلال الحركة لحن وقور وكأنه صلاة أو دعاء شكر لربنا على نعمة الطبيعة الجميلة وعلى انتهاء العاصفة. فالسيمفونية كده بتنتهي نهاية سعيدة بالحركة الخامسة، واللي أتمنى تكون نهاية سعيدة للحلقة على وعد بتقديم حلقات جديدة تخلينا ننطلق في الصيف والأجازات ونستمتع بالموسيقى الكلاسيكية. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: اخر القصه اللي انت قلت لك على البلوطه. لا لا مش سامع علي صوت مروه. قول لي كده يا مروه انت فين؟ احكي لي.
1: راكب تاكسي بوسط ونس وشايف منظر من ذوقي، وحده كتكوتي قاعده قدامي لابسه اخضر فستق.

لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

na iya. Cairo Key with Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي. لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوا وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها من الساحة العالمية تسمعوها دايما معانا في نفس الميعاد. طبعا قبل أي حاجة وكعادة البدايات بنتمنى للجميع يوم أو ويك أند بقى جميل لذيذ عسول مسكر، ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام، ويا رب دايما إن شاء الله على كيفك. طبعا على طول مع البدايات بنفكركم ان انتوا تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-595-1006، وموجودين دايما على facebook.com/نجوم اف ام، وكمان هتلاقونا بالهاشتاج بتاعنا. الهاشتاج بتاعنا ميكسولوجي MIXOLOGY، ده الهاشتاج بتاعنا على منصة اكس، وكمان بنستخدم نفس الهاشتاج على الواتساب. فعلى طول كده تواصلوا معنا وقولونا نفسكم تسمعوا معنا ايه على مدار الحلقة، وتعالى على طول نبتدي بريميكس لواحدة من اشهر التراكات من فترة بداية الالفينات، ديفي وبايلا كوميجو، لكن ده ريميكس. يلا بينا.

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة،
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكو أجمد ميكسات وريميكسات، وإن شاء الله دايما مستمتعين بالمزيكا بتاعتنا. وزي ما انتوا عارفين احنا بنسخن الدنيا أو بنشقلب الدنيا هنا في الويك أند في ميكسولوجي. وطبعا في أي وقت وإحنا شغالين ما تنسوش تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-595-5006، ودايما موجودين على facebook.com/nujumfm والهاشتاج بتاعنا باللغة الإنجليزية mixology mixology. لسه المزيكا هتسخن زي ما انتوا عارفين على مدار الحلقة، بنبتديها ايه واحدة واحدة. فتعالوا بقى نروح لحتة الانثمز وشوية تراكات بقى مفيش عليها جدال. والميكس اللي جاي ده اسمه Feel Good Anthems، يعني مش عايزين ناخدها ترجمة حرفية، يعني ايه اللي هو المزيكا تسمعها كده تحس ان انت رايق ومفرفش ومودك يعني اخر تمام. فيعني بلاش نوديها في حتة الترجمة الحرفية دي، خلينا نلخص القصة تماما ونروح نسمع شوية الفيل جود انثمز اللي جايين دول. يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأسا.
2: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.

قديمة على مر سنين البرنامج بنجمعهم كلهم في ميكس واحد. فتعالوا زي ما دايما ما بقول لكم نقلل الكلام ونزود في المزيكا ونروح للميكس اللي جاي ده. وما تنسوش ابدا في اي لحظة الواتساب موجود 015 5955 1006.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
0: نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكم. ميكسولوجي، اجمد ميكسات وريميكسات. وعلى سيره الريميكسات، يا رب يكون عجبكم اللي فات. اما على سيره الميكسات فهناخد بقى جوله عالميه ونروح للهند، لكن بالطابع او بالفليفر البريتش الانجليزي بقى، عشان البانجرا سين او نوع المزيكا البانجرا تحديدا هو ده المنبع المظبوط بتاعها، اللي هم طبعا الجالية الهندية اللي عايشة في انجلترا خدوا جزء من الغرب على جزء بقى من مزيكة الهند، ودمجوا المزيكة في بعض وعملوا حاجة اسمها البانجرا او جونر من المزيكة اسمها البانجرا. فالميجا ميكس اللي جاي ده تراكات بانجرا نار نار نار تليق بالجو الصيفي النار اللي احنا فيه والمود. فنروح نسمع شوية اللي جامدين اللي جايين دول ونرجع، يلا بينا.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: البوب الصالح أو إيهاب صالح لسه مكمل معاكم على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وطبعا يعني ايه النهارده؟ رحلة موسيقية عنيفة، رايحين جايين من حتت كتير وبنسمع أشكال وألوان. أما الميكس اللي جاي ده الجراند ماستر ميكس. جراند ماستر يعني تراكات كلها جراند، تراكات كلها لا جدال عليها، تراكات كلها يعني محققة نجاحات رهيبة آخر 5-6 سنين، كلهم متجمعين في ميكس واحد، تراك ينطح تراك زي ما بيقولوا كده. ودايما بستنى آراءكم، وفي نفس الوقت بستنى طلباتكم على واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم اف ام، والهاشتاج بتاعنا على المنصات التانية هو ميكسولوجي MIXOLOGY. نروح لجراند ماستر ميكس، يلا بينا.

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكو اجمد ميكسات وريميكسات في ميكسولوجي. وبنيجي في الوقت ده من البرنامج بنختلف تماما، بنلعب بقى ايه، بنغير الجانر المزيكا اللي انتم متعودين عليها، بنلعب لكم حاجه مختلفه تماما، اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا او اوت اوف ذا بلو كمان، ويعني بنغير المود تماما. يعني هو الحلقه لو انتم مركزين معانا هي معظمها صحيه، فاحنا هنهدي الجو دلوقتي بشويه كوفرز. ومن وحوش الكوفرز عالميا فرقه اسمهم امير. امير دول عاده في الاغلب يعني بياخدوا تراكات الار ام بي الشهيره او الشطحه بزياده وبيغنوها كوفرز. في حاجات بيغنوها بستايل الاكابيلا يعني من غير الات تماما، وفي حاجات بيغنوها بالات خفيفه جدا. المهم ان هم في حته الكوفرز دول اساتذه ومعلمين. هنهدي بقى الجو شويه بامير كوفرز وان شاء الله يعجبوكوا، وبعديها كده في بونس ريميكس على طول. النهارده ايه، حلقه مميزه زي ما بيقولوا كده، ما بحبش الكلمه دي بس هي دي الحقيقه فعلا. ان شاء الله تستمتعوا بشويه اللي جايين دول. يلا بينا.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
2: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. ان شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح، ودايما مستمتعين بميكسولوجي ومستمتعين بكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام. ونجوم اف ام دايما على كيفك. طبعا اكيد بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع، والناس اللي بتتواصل معانا مشرفينا ومنورينا جدا، ودايما يا رب مبسوطين بكل حاجه عندنا. وفي نفس الوقت شكر كبير جدا للصديق العزيز والزميل العزيز والاخ الاكثر من عزيز محمد مرسال الشهير بمرسو. وهسيبكم مع الماجستار العالميه ليدي غاغا وتراك اسمه رين اون مي، لكن برضو ما يبقاش ميكسولوجي الا لو ضفنا طابع الريمكس. نروح نسمع الريمكس الخطير ده لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: إذا أنت سامع لنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: لأن سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. الكره من بعيد حلوه جوه الجول. جول جميل جدا.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: متعودين عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.